لحد سامي لحد قال مثلي طول الليل وافهمك تنجو تاني فوق يا دكتور فلوس.